عود عيني وزارعني لي دامون وجزفر عينه ضحيسن محاوضو حمي وروط علل العيني علل العيني وعدور بورن حيوجة ضحكي عنو يا عيني عايزة بماري نيل العي وزمني ودرع موره نعيدو عن مفادر مع دور دقو علي لعني قو قو علي دمع زفجي دعمي يمم عمي يمم يمم دعي زعودوك مع دقو دعاء دعاء توم دعاء توم نوير عن قوام دير عني دعينا نيزا وابور حلي العين وضو يزعن ويدا يزعن ويدا.